من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم.

مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على يومهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia si Bolga di manapun berada. Tentu sudah siaran langsung sholat Jumat di edisi hari ini 24 Juli 2026 bersama kami yang bertugas di tim unit siaran luar dari Masjid Agung Kota Sibolga. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai bersua untuk siaran langsung berikutnya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas Anda di siang ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Widya di studio Pro 1 RRI Sibolga.
2: Iya baik, terima kasih Ahmad Ferdian. Iya baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Saat ini Widya kembali hadir untuk Anda, dan nanti kami akan hadirkan menemani Anda, yaitu di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu menemani Anda, yaitu Lintas Megatol yang kita akan ikuti dari Program 1 RRI Medan.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.